إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرهاب

نام حيق وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

0: وتذهب ريحكم واصبروا
1: إن الله واصبروا إن الله
0: واصبروا إن الله مع الصابرين.

0: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني
1: بريء. Banyak usapannya Bu. Bari'um. Waqala.
0: Waqala inni
1: bari'um. Nah, pendek.
0: Ya.

بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

0: Di Maya. في سبيل الله والله بما يعملون محيط.
1: وإذ زين
0: لهم الشيطان أعمالهم وقال لا عالم لكم اليوم من الناس وقال لا علب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما قالت الفئتين نقص على عقبيه
1: فلما تراءت الفئتان

0: أتف وتزهم اليوم واصبر
1: واصبروا
0: وتزهم اليوم واصبروا إن الله مع الصابرين.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.

الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم